بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سامعهم في وجوه من أزر سجوده ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كسر إن أخرج ستوب عذر فتغذبت على زواخي يجب سراء ليقيس بهم الكفار ودلاؤ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة تسير ولي

والبارلين فالإدان بدوريا درجة المختار ليس المنسفين فمن يوابي القبض فمنسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخصي كل من لم يعبدها.

هل قد نأوي بمن يأدينا كفاني متسئين الله ياو بالمسرع أبدي بإيئولا كرم من هو الكريم الأكرم لخادم الله.

هي وجار بدور بالمميات أهديت خير القلق ما أن يبتدير إلى الجنان وقوان من خريار ناديت من بالإسن يجري الخريار وقول زلزئ البلايا والكدير أسأم ربي

0: من يقرأ باب الجنة أغمدنا المختار ويسنة خاتبت بالشكر والثناء إذ بك أني خلف لنا يا من فعل خيرين دلال إذ كنت لي مكرم يا ذا الجلال لو يا غريب يا مجيب صلي على الذي بي تجيب سيدنا المسيح السلام بآله وسلم موسى عليه السلام وكن يد على وكن ما يكون سائقا فوق المرامي بكل وقلب جيه آيات سافية لا تدي مع الجور الدافية دم نسام إلى سوي سياب خدا ولا تظلم يا مصب القرى لسوا كلم أرجو في السلم في قلبي بأخوج أقرجا ألني يا ربي كن لي وقل لي بلدا قردي ما تنصب جاء المنتقل أنا صلي وسلم على المختار في الكرامة وبسرنا بنزمي أفضل رسولي هدية شيخنا أحمد الخديم شيخ جيري ولا مزور ñoy ñaan ci barke señ tuwa señ cheikhuna limu taxawal te jëmmi señ bi rek tax yalla nako sa borom gëna dëgeural te yagal go tam dajé ci ngeeramal señ bi kep ku ci tew ci bëpp yalla la sa borom dajalé tawfiix señ bi barke cheikhina amadou khadim ñoy ñaan yalla ci barke señ tuwa señ mon taqa basi yag fi lol tan ko wir ak mbolam jabotou borom tuba gep barke cheikhna abdul khadim def barkal ñu ngi siari kilife ci bir barab bi yep ak dogay yeen ñom ñep bayu ken jeregen def bum jang
1: na la jeregen serigne ahmadou bamba jor jang mi neexna lol and nak passif yalla ngi ci dajje ak tawfiix yi sunu borom ñi ngi ziaru bax kilife yi tok ci bas bi serigne bousra sambu ak mbollem ahlu khasside yi serigne modou kara serigne ousmane diop alquran serigne saliou gueye sama talibé ñom ñep ñi ngi len di ziaru bax waaw ci man la jokk ay gantal way ci man la jokk momi ñi ngi koy ziaru bax bax waaw man lay ziar de kon serigne modou nga def barkel bu noppé serigne saliou serigne bousra mi ngi fi te kilifa la ko defé momit ñu jox ko mu doxal ba ci kanam inshallah serigne modou bismillah
0: xel day fat ñong koy ziaré ba bay bousra de ko jox waccu way di ñaan suñu borom degeural ay ciirem ak katanam bu wër tabarakallah jërëjëf
2: serigne bamba jor jërëjëf sama dongal yi كتبت وكلي فارخ سنبا وسركا وخبل سرع ربي
3: وجهت وجهي